0: هذه ما تربحش وهذه ما تربحش هذه ما تربحش هذه تربح هذه تربح لازم هذه ما تربحش وهذه ما تربحش دايما على لازم
1: What it is
2: قاعد عندي نفوت وحدي يضحك وحدي يبكي
0: تو اللي بعتوك
2: ايه انا اللي بعتوك

0: أنا هنا في هذا المنطقة، كل الوجوه الودودة لا تكاد تعرفني. ليس هنا في هذا المنطقة، في هذا المكان، ما يذكرني به بأن القديم والمعروف والمألوف. لا شيء هنا يذكرني بجدائي.
1: Hey, can you hear me?